0: حياكم الله أيها المستمعون الكرام، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من نور على نور. نتشرف بهذا اللقاء ونرجو أنكم ستجدون في البرنامج ما هو مناسب لكم في هذا المساء وما هو مفيد للمستقبل. أما محتويات الحلقة فنستمع أولا إلى تلاوة من الكتاب المقدس، ثم إلى ركن تسبيح وترنيم، وفي نهاية البرنامج حديث قصير في سلسلة مشاكل جارية ومبادئ باقية. والآن إلى التلاوة. تلاوة من جزء من الكتاب المقدس أعلنه الله قبل عهد المسيح.
1: مستمعي الكرام، يسرنا أن نتابع تلاوة سفر المزامير، فنتلو عليكم المزمور 11 و12، وفيهما بيان الثقة التي تفيض من قلب الإنسان بالله خالقه. على الرب توكلت حسبي المولى، ما لكم تقولون لنفسي فر إلى الجبل كالعصفور. ها هم الفاسقون يشدون القوس، وسهامهم يوترون ليرموا في الدجى كل ذي قلب مستقيم. إذا من هدت الأركان، فما حيلة الصديق؟ المولى في هيكل قدسه وعرشه في السماوات، يرقب بناظريه ويسبر بني آدم بمقلتيه. يميز المولى الصديق من الفاسق، وتمقت نفسه من أحب الجور. يمطر على الفاسقين الكبريت وجمر النار، ونصيب كؤوسهم ريح السموم. إن الله عادل، يحب العدل ويرى وجهه المنصفون. اللهم اللهم الخلاص الخلاص، فقد انقرض الأولياء وعفى من بني آدم الأمناء. كل امرئ يكذب صاحبه وبشفاه الملق يتخاطبون، وكلهم ذو قلبين. قطع الله الشفاه الملق واللسان الناطق بالفحشاء، الذين يقولون ننتصر بألسنتنا وشفاهنا معنا فمن علينا يسود. يقول الله: أهب لنصرة البؤساء يضطهدون والمساكين يئنون، وأنعم بالخلاص على من إليه يتوق. إن أقوال الله لأقوال طاهرة، فضة صرف مصهورة في البوتقة 7 مرات. اللهم أنت تحفظهم وتحمين إلى الأبد من هذا الجيل. إذا ما استعلى أرذال الناس، يرود الفاسقون محاصرين. وإليكم الآن المزمور 13، وفيه وصف العالم الطافح بالكذب. لنسمع بخشوع: حتى ما إلهي تنساني أبدا، حتى ما تحجب وجهك عني، حتى ما أحمل الهم في نفسي والكدر في قلبي طوال اليوم، حتى ما يستعلي علي المعتدون. اللهم إلهي التفت إلي واستجب لي، وأنر عيني لئلا أنام نوم المنون ويقول عدو قد غلبته وإذا ما

0: مشكور أسبح لله فقد غمرني بالإحسان آمين.
1: كنا نستمع إلى تلاوة من سفر المزامير أي كتاب الزابور، وهو أحد أجزاء الكتاب المقدس. كان بنو يعقوب يرنمونه وبعدهم المسيحيون حتى في أيامنا. وفي الفترة التالية من برنامج هذا المساء نستمع إلى تسبيح وترنيم من إنتاج أصدقائنا في المركز اللوثري من الساعة اللوثرية، فشكرا لله على مشاركة الإخوة. فإلى ركن
2: تسبيح وترنيم.

0: إن مطلع الترنيمة التي استمعنا إليها هو
1: أحب أن أبعد عن متاعب الحياة وأقضي الساعات في عبادة الإله. فنحن ندرك أن الحياة لا تخلو من الصعوبات والمتاعب، ولا شك أن كل واحد منا اختبر ذلك بنفسه، بل وتأكد منه. إنها سنة الحياة، فالحياة التي نحياها تكون حلوة تارة وطورا تكون صعبة. لذلك علينا أن نشكر الله دوما وفي كل الظروف، وإذا ما صدفتنا المشاكل لنردد مع المرنم قائلين: أحب أن أبعد عن متاعب الحياة وأقضي الساعات في عبادة الإله. أحب أن أسكب في الوحدة أشجاني ودمع توبتي لدى غاسل أدراني. متاعب الحياة، متاعب الحياة، أحب أن أبعد عن متاعب الحياة.

صديقي المستمع، إذا كانت الحياة مملوءة بالمشاكل والصعاب، فليس أحسن من أن تلتجئ إلى الله الذي يهدي النفوس وينعش القلوب ويبعث فيها الأمل والطمأنينة. وهلوم نستمع إلى الترنيمة التي تردد كلماتها معاني اللجوء إلى الرب الإله.

إن الرب الإله هو ملجأنا الأمين، هو قائدنا وهادينا وراعينا. لقد بذل المسيح نفسه عن الخراف لأنه أحبهم، وافتداهم بدمه الكريم لأنه أحبهم أيضا. إنه مثال الراعي الصالح. فهلم نردد مع المرنم قائلين: